لو جلبت جران قول يا هذا اللي مدي لك يد الودين لا يا هذا اللي مدي لك يد الودين وطيرك انا بس انا اجدان الدين هنا بعد من الظالم يتابل كده ما يدر يخطر بابيت الميراتي بقرر قيناتا تخرابي سر آتر محمد غايد الودين يادي تيم سيويل بديوار وطانو نشيخ الكيزي مينه خوز وقراره من برقو ديب زيبره وجاغي بابيت الدنيا بتفينه جنب زهر ديوان آتر خويا مشينا بابي من دشين زيادة حيفا بابي خواه ايلو لازم سنجال خوينا آتر خوا بخوه جنب بكي سكر حالا بام بشكين حقي كله مدين ارونم تباتا من

يا ايبان بك يا دقا بخبر العدلان دلك العدل بس العرب نوض باش بلينا توجع غيبابه طبعاً دلك داري قتيل كي اخوينا فازو قراري من بخدير الدوشا من حسين آغا يدلو دير نيكا حاميرا محرامي لاي من نبيج نبنين تخور تجال عاقلية تتنيني زنامي قبلا يخوف كوش أتر سندر بكير تخماتش من بابوكا خدير نابيجي نامو صغيرة قرار شنانا قليات اخويني شكي جار كوفك ميري خراب لبر ديواري خركي بي خودي بيطار وبيطور بمين برخي ملو

جواب قابو من موتي كشغل البسماية من الحمزة حمائل أخوة شكي تميتم قرانا بكو مزيع سردانا كيف كم كشغل البسماية خوشي أجابين برابي خب بادو شكالا ماني ما كان كتاب دفالا دكشغل البسماية من بيت فالهل الزنابي.

0: شدي حفصان عبد الشتاغوتي وجاب شاب درست حولك اللي حفصان رمز بيدي او خونا خوبو دايكو خوبو خونا ويت شبو لان هو بيجن فشبو
1: حوزان عالم يوري داري كيف نشري دي خونا قال خوا خودي تيام وري داري كيف نشري دي خونا قال خوا خودي تيام بلادي دمو جدك غاني قدر كل ما لباد من الله لديم جدك سبيدار علي سر شبيه جدك رشمان علي داخل شبيه جدك سيد صريف سريف وسبيدار وواتيم داداري كي بانيت مزاني جدك رشمان علي داخل شبيه دفتش دينار جدك سيد صريف سريف خلاتي بانيت سريف وسبيدار وواتيم بلادي دمو بالبلك مواتي خوش مالي قاديم بازی که که واد سره بی بازی پانه سره بی که مکی دار سره بی که مکی فرادی یم آجا بلی نظاری

كان هذا لديك يقول هو والله على السبيل أجد عبد الخان هذا من القاهرة كيام أوجودي كاني كجودي جاري تجودي سبي نار أبي نمالي تجودي رشمان أبي ذا خشاي وتدزاني فانا جودي كجيت يا أو هاد السر سوري خلاد من سر سبي نار أبي وهاد تبزانا جودي ما بكيت يا أو شوي كيد خاني فانا ما بالبلد دخاني سر سبي نار يا روح كاتي يا أو بازي كهاد السر بالبلد دعوة فراد مو أزرابي

حق جابين يا خوي هادي هادي بخلينا يا قرا يا بانا رقاب يا حدا حمسة حماء بانا بالتقين كيش خلي بسباني من أخوش أقول يا زاني حمسة حماء الضابط إذا جب بسباني خوب بينا

بدالك عندي زعلك فيك اشغل البسمايه من صدوري اصل بحالك نالنا من يد الشمر وجبالي نالنا نالك عندي هاجر لك فيك اشغل البسمايه

بيجي مسكين خوش لازم كده ضالي ضال ماشيني دماغي ضالي مسكين خوش لازم باقي ضالي جوني خده ضالي بربر كده في الفراشيني خده كاش خلي تشالي خده هالي حصل هالي نفسري خده بيني لدلك بهزار دار

ما سلام في يانا كدريشة ديرو دراوزة أسبوجي كسيرة بيم أظلم كدري مني في كولية بابي حكم أكو جابي من نجربو معني بهار فيكو فيكو تنويجي خلاصنا بيتاني كاش خليلي وحفصلي شو لكو ديرو دريجة حتى أزدج ما دريم شريدو دي خلاص بيتو خلاص جينا بيت المقامة هم دي هندب دي مهيئنين هم دي قواخم دي بلوما كواني ما نبيت نبيش نبوشي خلاص لكي الظالم كان مقامة جالك ودريشة فالرجاء كان خسري مجي حفو كان هكا بجمان حفصاد وضان وفو ابو كاش خليل شو وفاتر بو خاشي كاش خليل مر حفصاد يجي هر فيقوت حفصاد نرم وستاز زيارة تيوي هر فيقوت وهر قريه حتى اوجي امر خوديكين اوجي في امر قريشون بجان وجه آخر دي ان شاء الله هر دي بيجي احنا ايفو

0: ديانا ما بحسا عجورة تكرش خود فرا من عسكري بچان دنا وينا قال لك جيد بيجن عجور هناك جيد بيجن عنجور ايوه هند بيجن چه
1: والله سيدا انا عند بيجن عجور قي اشي دي بيجن عنجور
0: والله نظام قال لك قال بيش يامشي قلت يا عنجور جان نظام شو خو مسمي عجورة كنا يعني او چند ما هي هافيني بلكي مثلا ما هكي ما هوني بكي تصان ديانا ابكي ما هيج اوروبا تي هر سال كنجي قدكي قابا قو عجور درد
1: مسمي عجورة
0: تيش بو مسمي عجورة حر سال دختا قو عجور درد كيفن نهتي عاموده
1: شنكاي هابيني قلك خوش اوجي ده لكو بهنا مرال هابيني ولو سه يعني بهنا مرال فربا سيدان جبركو يعني هم تاشتيا ويسي بكا هم شيب عويسي بكا وهم جي او شنكاي البرفر هابيني قلكي برن يعني متنوعا خيار بعجانا نها مسمي عجورة يا چندرو دن او بفاجا مسمي قطية جا خلق بي كي تبدا حميد خناف هبدا حاليا سوكا ما تجيهم نها سترانا ما من دسبيك كده هما مدرسة بروجا خو عجورة كروي جهدار ما بيجن بيش بي قيديانا وسيدان صرت عشتي عجور خوارنا ما نت ما نع عجور خوارية أم البازارات بينن عجور تجاي جاما قوت جنال صرت عشتي ما بقول صرت عشتي قل لك أبم جهدار وانو شو بينيري كي أرتا جل ما جهدارت كنا هاد بيجاز البازار قام شلومة وش مروينة عجورة جسوك يشان دي سيدان
0: إجانزا خوارية غير خارب نوشي جان بيجبويبي
1: بيكمان

0: أري أف فيك أنا خوش اللي تشتي أنا خوش جدا كموسمي وازو خلاص بي يعني موسمي وان ما هيك زيدا زيدا ما هو ده روجك وخلاص بني جا موسم كنا دلقي بشتي موسمي قط يا جاوي دس بي بكم إجار سيدا قالك حب هنا عجورا ولو دخون خوي دكنو دخون هنا وك وك وي وك خيارا هنا كان جيو لو ويوشين قايك شي دخلنا مثلا برف رافين بعجان وخيار وان عجورا جي ديكنو لو دي الماء وداتينن قال لك از ديخن ديكن مخلل جي يعني وك وي وك خياره ويجي ديكن مخلل مخلل وي قال لك قال لك خوش يا جامو ديلك نهدر كتي يا خلك شو تكن تواكو بعجان دبا محشي السيدان وعجوره جي ديكن محشي دبيجنا هنجي طعمه وي خوش راستي ما نجرب عندي بس هيك خوارنا وكرنا جرب عندنا كرنا محشي دبيجنا هنجي طعمه وي خوش ولو شربونك تيدي قال لك خوش ولزك لزتك ولو ديتر دخاوي محشي هاني
1: او تشاوا بخوش ديانا اجا اوجي وك قال لك تشتاي قافا قلت له قبا او اللي خت شخور دعاءات كتب ان شاء الله او او قرت كاني او قرت اقول لي خصي ان شاء الله هما نتعلبه جا تعال دركتي بايه وهما شو سي مدوي عجوري جيت النبو

0: ديانا نهاها أفكاري مع أحمد دقود قال لك خلك الدهيلين عجورة تين حطاقوا ببتيخ جات بيجن بتيخي عجورة استولوا حرد وجي عجيب ماي ما من قلت تشتكي يقولوا هي
1: بلكي جبركم أنا أخواري من جي برسي أحمد أتنبح سأبوا بتيخي خرنوبي وقت كقوت نعز نبح سوات كم عجورة دهيلين ودهيلين كوب من بتيخ يعني با أوي بيش بركو سيدان أم بحث عجورة كنت نكو خوشة وهين كم بيقومان حر خوارنك حر شنكاي كافيني جي بجشتي في دواجي هنا كو يعني في دواجي السرس حتى إنسان قال لك هي نسبتك باش جافيد دا كده هلا لاش مرو ولو تم هينك بده هافيني دا قال لك فيتامين هجرز بحسابان معادنا وان هالسنة بكم بوتاكسيوم قال لك فسفور وكالسيوم وفيتامين سي تي داي طيب تيجي ده ما كان دوين فيتامين سي عملوا داري تسكرن عند بيشن أفتش تحري باش جبوه كجنان كو بهتر نظارات يتخوت شوادر
0: راست ديانا شو خشبو أو كسن كوري جيمي جيت كن أبانا يعني أو عجور كم سعراتي حرارتي دانه فباش نجبوه قول رجيمي تشيت كنت اخناف ويخوارنا خوده

0: جارك دن سبها وبخير بقهدار هي جاو دلال مدس بمجاري خو بكرمي جقامش لو دس بي بكين ديانا سري سبهي ما بحثة عجورات كر نهاجي جامي بحثة روني عربي بكين يك أو جوان منتجات وقال لكي ناسكري لدفرامة وقال لكي تيب كار آنين هجر أم بحثة شيرانية بكين قال لكي روني عربي تكفي ناف شيرانية ده ودناف تشتن دنجي ده وقال لك سودي ويجي هنن بيقومان إجاش خو روني عربي جي قال لك جوري وي هنن وجار نرخي ويجي تي قهرتن كارن بيجن اللي غوري او نوع يانجي جوداوينا
1: بلي بكمان شخوا هفكار ماشين محمد بري خدا سوكا باجر لو دري اللي قال خدي كسكي كو وروني عربي دفروشة بريز رياض الربيع كو زيدة تر بحثة وان انواعي في روني عربي ديكا وقبالة خلقية لسارة كان بنارن بيلكي لكاوي اسعار جي بيشاواني ملي كهتاري بكم بكمان بزماني عربي
2: مستمعي راديو أرطا. هلا أنا متواجدة بإحدى المحلات اللي بتبيع السمن العربي لحتى نعرف أكثر عن أسعار الكميات من وين عم تجي. هلا معنا السيد رياض الربيع، يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك أنت كمان.
2: السمن العربي من وين عم يجيكم؟
3: السمن العربي حسب المكان المتواجد فيها، بالأرياف أكثر شيء تواجد فيها، حسب يعني نوعية الأرياف القامشتي حوالي كلها موجود سمن عربي.
2: تقريبا باليوم كم كيلو عم يجيكم؟
3: ما يجي باليوم، يجي كل مدة حسب 200-300 كيلو حسب مدة، يعني حسب الطلب اللي نطلبه.
2: يعني كل مثلا فينا نقول 3-4 ايام،
3: كل مثلا كل اسبوع 10 ايام، كل اسبوع 10 ايام بيجينا 200-300 كيلو.
2: فينا نحدد اسماء القرى اللي عم تجي منها مثلا؟
3: جواله، جواديه، مزقفت، هالمناطق اللي هون قريبين علينا.
2: السمن العربي عم ينباع اكيد بالكيلوات، الكيلو تقريبا ايش قد سعره؟
3: من 150 ل 200، في من 150 ل 200 الف حسب نوعيه السمن بقى، يجي على نوعيه بقى.
2: يعني شلون النوعية تفرق؟ يعني
3: في نوعية حسب بقى، هاي حسب النوعية بقى، في سمن ممتاز، في سمن عادي، في سمن حسب نوعية السمن يجي.
2: يعني قصدك انه على طريقة التحضير مثلا تعتمد؟
3: مو طريقة التحضير، حسب النوعية. انا تهتم فيها، انا ما تهتم، انا بتغش، انا ما تغش. بقى هاي نحن شغلتنا هالشغلة.
2: هلا انت يا صاحب محل، شلون بتميز من السمن العربي المغشوش من غير المغشوش؟
3: هاي السمن مصلحتنا، ما حدا يفهم، يعني اذا ما بشوفها استطعمها ما اقدر، واحد يعرف خبره يعني.
2: الاستطعام الطعمي شلون بتكون على السمن العربي الاصلي؟
3: تجي طعمتها تجي ثقيله،
2: والثاني خفيف.
3: ثاني خفيف تجي، يعني حسب يعني عريح يبين معنا اذا تكون مغشوشه ولا لا.
2: هلا عم شوف القطرميسات، في منن هيك كانه فوق ما بعرف، يعني في لون ثاني اصفر
3: دايب. هاي دايب، هاي حامل حرام يدوب.
2: هلا على الصيفيه في عليه اقبال؟
3: ايه، اكثر شيء اصلا موسمها هو بالصيف، موسمها بالصيف.
2: لشو عم يستعمل؟
3: حسب عالم بتاخذها بشان غدا، عالم بتاخذها بشان حلويات، تستخدم بكل شيء، تجي اوفر بالزيت بكتير.
2: ولا الحلويات المحلات ما عم تاخذ منكم؟
3: حلويات اكثر، محلات الحلويات تاخذ منها، معروفين احنا بقامشتي تبع سمنه وما سمنه.
2: يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير.
3: وسهلا يا مسلم.
0: ديانا نهائي مهجر او شيرانيا جوز بكرم بروني عربي بزويانا اخوينم ان عفوا نسناخم لايجو براش خو حزدك لازمكو او شيرانيا بروني عربي بكرم
1: ايجو براش خو حزدك شي تاشتي اخر روني عربي تخاسينا.

0: خلكي حاسه كي شي نابش نما هاودي بيشن بيت بواب هيا سيد ان جبركو براسي قالك او خدمه جزاريان كل جموان بزحمتي تينا كرنجي او روش مازوت يم كويرو تشندرو مجاره هر كسي اجا دوه البشاري قامش لو حاسه كي دست وان او استاسيون مازوت البشاري حاسه كي طابتي هجرن بحساي بكن مازوتا كوج مصفاك حكومي جي حمصي هات بسعر كينود فروشن او مازوتا هاني جي بنرخ 8.8 سنتان جبو حر لتر كي تي فروتن اف يك الاليه كي الاليه كي دن جي مازوتا خدمي يا محل يا كوبري ب 55 سنتان ده هات فروتن اف جي كميه نمتوفر او مازوتا هاني جي نمايا
1: شخوا زيادة تر لسر راستيا سو تمانية و او مازوت و بنزين نها بچن رخيتين فروتين نها بمرا يدريا تليفوني پيام نيري راديو آرتا لحسك دلبرين موسى سباتا بخير با دلبرين
2: سبا وجي بخير با
1: دلبرين دس بيك در راستيا سو تمانية برنگه كي گشتي هگر ام بحثاوي بكن لباجاري حسك نها چاوائي
2: نها الباجاري حسك نها وق وقو او نرخي او قو ريبريا قصر او قو بري تسعيرا كربو بيجيو بين سنتي ابيا لغازيا تقريبا ام بيجن يعني نماية كيبونا كلك ام بيجن نماية يعني اما دو دشي دو دهات فروتن لغازيا حسنة او لغازيا الباجاري حسك دهات فروتن او مازوتو و بنزينة قو قو قستغون جعالي حكومتي ده حکومت سوری کوچوان هات بو. اونر خویجی 88 سنت مازوت و دشوا بنزیجی دلار و 10 سنت. دشوا معمدی سا بحث اب آ 55 سنتی می بکن. دو ما بحث کرد گل قامش لو دو گازینی هنی یه ند فروشن. اما البازاری حس که امبیژن به تمامی نمادی فروتن. اواس 55 سنتی. براستي لفيد را زحمتية قلكي وشوشرخصي ناف خلقي فرد يعني كاوي داويا ويتش بغيا ياوي تسعيرا قل حمو باجاري حسك لباجاري السوري ويقش بفيك اما الفيان بيجن دمكية وخلاص بي ويديسا نرخي بينجي بينسنتي ويفاقر فأبر صحاني خلق قلك لفيد را دكن براستي زحمتية قلكي تيك شاندن وخلق قلك برسا دكن انو كا اف مازوت و چاپ هشتي او حيسنتي يا ويفا گره بينجو بينسنتي
0: بلي شخوا دل برين مازوتا كودو نهات بحشتي او حيسنتان تيفروت المازوت كهاشتا جزيري او مازوت چاوا كهاشتا جزيري السر چه اساسي خوستك بو حكومت شان چاوا بو
2: انا دو مبخوم مشوب خودي غازي كرولش او خودي غازي اكو مازوت و بزينة آري حكومت جوار هاتمو براستي قال لك غازين كرن انه مثلا اب غازي حمو بمازوت وبنزين مايه فالفيدرا اوجي غازين يفكر انه انا معقوله غازي عامل فيدرا ومازوت وبنزين تنب يعني خلك الدين فيدرا زبون من هنا فتقرن يعني نا مازوتا بينجو بينستي جم ماي ونا بنزينة يك دولاري ماي شوز مازوت تشكيدني خويا بكم سيدان مرسلا او بنزينة قوب دولار كي دهات فروتن لفي درا لحمو باجاري جزيرة او جي براستي او يك دولار جي دوب ودي غازي كرشتغلين شخون بيجن او غازي قلقي مزنة واساسي للباجاري حسكي گو ام با ما تسعیر خو نرخ خو ما نرخ خو ما گهران مکر یک دلار و ده سنت یعنی او جی تسعیر وی هات را کرن او یک دلار گو او بنزینا جعالی کردستان دهات او هات لغاندن با تسعیر گنه دانین او یک دلار یعنی حمو گازی آن تسعیر وان بو یک دلار و ده سنت
1: دلبرين
2: افياج
1: تمام افياج بو بنزينة كل سر بطاقاش ده هاتفروتن لسر بيناجي تطبقه بسعره هان
2: نعم انا بطاقة بيجن ور سر بنزينة بنزين بطاقة لخودية تاكسية ده هات توزيع كرن بلا كرن اما نها اوجي قلقي كيم بويش خو فترة بشتي ججنا قرباني براستي يكجار قد بو لغازياتا اما بان اف چند روجن اف سي روجن او جي تيت جلكي كيمتي يعني بيشن بري ل بنج غازيا ل چار غازيا تا توزيع كرم انا بك لي غازيا توزيع كرم وكفايتا اف اف لوك بيجي خدي تكسي انا يعني قال لي كيم بويا خاص خاصك تشكيتني بخياك يا بكم مرسلام مازوت ج عالي خدمات هذه مازوت خدم يو جربج عامد عمر نهات يقول كان ج عالي مولدات هذه ج عالي افران هذه أوانا نهاتي جال الشركات بولماند أوانا نهاتي قلت كرن حتى أنا نفسا نرخ انتي فروتن بس تبيش بنش حزارة أمول داتا وشركات بولمان أو أفرانا جسدو بيش بنجاي شركة بولمان ببنسدو بيش بنجاي بس زراعي بري بيستو بين سنتابو نها أوجي هاد قهرتن بو آحر يعني أمبيشن ببنجي بين سنتي بس ببنجي بين سنتي نماية فأوجي وحشتي وحش سنتا أوجي بيفروتن شخون بيجن ورن صناعي جي صناعي جي أوجي فترة باش سردر باس بوية أويا هاتي بودكرن دعماوي فأوجي وتسعيرا انه وي حشتي وحش سنتي وي بكرن شخون ببنجي بين سنتي تنبي حشتي وحش سنتي وي بكرن
0: اول روش سو تمانیه بگیشتی الواجاری حسن که گلک سپاس بو تا هفکار ما پیام
2: نیره از بازم تشکیدنی خویا بکم
0: کرم بکرم
2: گمه جال هبه
0: کرم
2: ببوره بو مگوی هاتی دوگا زیادتنی شبا افسرو که پارزگر او شبا بری دروجا علان کر تصريحك ده قو انه مرسلا ويك مليون لتر ويورج بنا او دعم او قو دراسيق والفيدرا كاردكن يعني زراعتي ويبكن افيا علاقتي وي او مازوطة نها هاتي او علاقتي وي بهذا التني يعني افيا هنا نها هاتي شادر ايك مليون انه او ايشي وي دريا مديريا زراعات وي بيتا وزيع كارك علاقتا وان جابتنا بس تشكيدني هي انه قل لك غازي نها دعو كرنا نها تشاربينج غازي لباجاري حسك افيا دو قولي ساكوفيج مرغوتن انه اوجي دعو كرنا انه اوجي اب مازوت واب بنزينه جو حكومتي هاتي اوجي ودخوازم جو اوجي جوار ورا يعني از باورم القدمه بي وحمو وبف تسعير حشتي وحش سنت مازوت وبنزينه جي 1 دولار و 10 سنت
0: جالكس باس جبوتا بايمنير راديو ارتا دلبرين موسى جي حسكي بمربو

0: باش جخوينيه لبن قدام لدفرين مهبة بتايبتها قر ام بحسة او روشن او ارتبكن حالات اسعافيني مستعجل بكن تشقيسي قرنق قوتمي خوين بيدا كريبة
1: قرنق بناوي ما مستع قلق قولو خال هنا خالات يشي يعني قاواقو بويرك شيبو بويرك ترافيك تقينك شيبو خدينك تشتك شيبو ونهداك آنين انا خوشخانك كوين جوار لازم دفيد يخوين تنه دفابي ان بانقك يعني عادة ان بانقا سر فيسبوكي بمروفنا بتشتغلن اگر نمران هبن اگر حتى ورن حتى خوين جوادك شين حتى وي كيسي او كيسجي تحليلن هنا جيرت فين كنه خوشي هنا مثلا وقا اي يهاباتي كذبي اي جيجاري كبد اي دي سفلس انا خوشين بودريا خوين نقلن دفابي او كيس سليم بيش با يعني تحليل شين تأكيد زمرة مثلا زمرة بي اكدان دن نسا زمرية ودورة بيجا فحسك دي هيا تصالبا بيجي نقبا كيسي اي خيني اي متبرة ونقبا خينا نقاش يعني اف حمد دفن حتى قو نو خيني اد اخرن در ناجي خينا هيا نينا يعني وكا اي نيجاتيفي سلبي قلق دربانينا قلق درباني متبرة يعني دورن حتى تينا مشي بيجا ابلز بناها يعني ودرن بناها ممكن جيانا نخش مروف بخي خطر يمكن بمرن وقلك دمرن يعني جبار خيني دمرن بلك يعني اعلان ناكن بس جبو خيني نابي جبو خيني مرنا بس قلك شي بلك جيانا خبدن جبار خيني يعني جيانا خوش جداس من جبار خيني افيك ياد الدواء يعني شت شتيب لازمي غلطيت كذي يعني افتح لينها ازبيجم قابا بن قدامها بي شغلي بهنا فرا بهنا فرا افتح لين شيب بن افكيس بينا حلان دن واكي سابخن برادي مثلا او ايجابي بينجه كيس جمعي احتياط ايجابي بينجه كيسايا ايجابي بينجه كي او ايجابي بينجه كيسايا وقت يبونا خوش يا مروف محتاج يبو جهدا ويورن قلالي يعني بين دقاوي ويكيسي بدنين بحلل جاهزة بينا فرا ويهاري جهدا كيسي خوف السنة واري انها دربنا جيم كنا نخوش بساعتها 4-5 ساعت على ديا كيسي يعني وخطرج يعني يعني انا اخوي نوكا بارزيني والله تجيز سيارة كيدار خيط بغير سيارة كدي نولو يعني كسن هنا تشينا بين جواب وكشينن
0: بلي شخوت تبحسا فيك يجي كرتا قوت يعني قال لك فحوصات وتدابير طبي دبن بري قو كسي هاني خوينا خبدة إجال آلية كي دنجي داينا خوينا قال لك بسودة يعني أو كسين قو خوينا خبدن هم جبوي ويجي باشه وهم جبوي ويكسين قو حوجداري خوينا يجي باشه إجال تشد بيش درباري فيكي
1: أنا جبر سودا وينال إيه متبرع كسيجو كنيه بدي يعني سودا قالك نيجي أو جافاجو كنيه بدي نقل عظام تجد كنيه شيء كي نقل عظام هسطو أو كنيه شيء دكان جافا كيسة كنيه دبي أو نقل عظام نقي بهتر كارد كي نشطة يعني نشطة وحتي أو عضو نشطة أو فرشة نشطة دندروي هسطو هذا دوري الخشيات تبي يعني ها ام عاوي واخد قرشكي ما بهتر كار لكن دوري نغشات غدا از ورزش رياضه بكم او جهاز عضلي اي مفاصل او اي عضلي از دوري نغشات يعني انها جن يا وزاروكا خشير بدي او سنگاي شير بدي وكار بكي دوري سرطانات دوري يعني تشيلو احتمال كبير يعني نو كبير جبرولو جي اكو خينه دي نقل عظام دنا الشط يعني كار بهتر چالاك دبي دوري نقشات كذي اذ يك اذ سودك جي ياد دوا اگر سر ايش هذي سر ايش هذي او سر ايش سفق دبي دي جبر او راي اي ميجي قد ميجي دي خيني تشن قل كيتا نكن كذا خين تير بي دوارا يدا چه سر ايش سفق اذ ياد دوا ياسيا درنا جي بهنا انسان ضيق نفس وقت طنق دبي جبر كريات حمر قو خداك زيدا بي كريات حمر زيدنا او رئة دبر ناكي در اكسجيني بدي ده بر قلك يعني وقنها ام بشه بهن انطزك انسان قلك طريق هذا ويك عاضي بدوله عاضي وقتي قلك بيتي بتعب يعني تي بتعب كذا كذا زي جرب ورئة اولو ليتي قباق وخضاب زي ده بكريات حمر زي ده بالتقبون ضيق نفس في خمسه ويا هري جرن قال هري جرن خيره طبعا جاب خديج ناتي خيره انسانك جيانا انسانك خلاص كي تقالي كيف جوجيانا خبر دوام كي أجا هري هري بل
0: إجا قل لك خل كانن ما ترسيل جموان هي جو خويني بدن چن بيتر أو مفاهيم شاشي جو بلاف بونه جو دهي لغا أو كسيهاني ما ترسيل جموي هب جوه داينا خويني
1: راسلي بل كي ايه جو نداغن ايه جو تجاري نداغن جيب الترسن يا جارنا طبعا إلي وقتي دن انك جارنا ضغط دات تبي جبر ولو عندو بريون ور خويني بدن يعني سواء لا باش فكون عاضي باش فكون يبو ضغط دانا كيوتي سواء الانجلاش شن دبنا جاي فقط حمكي ذات كريت دوك تيري هذا واردة شان ناخوية واردة وكشكي نورمالة يعني مشكي وقوتي خرابة جار نافتر بمكونة يكي دي تبل داري يقولو ببين اصلا فرصابي او وكفوبيا كي جمابش شان ناخوية نتشتنولو يعني عامر وقتيش هجدا حتى شستيوي او وقوتي بيباني اي جهاني اي عالمينا عامر جي هجدا حتى قبا هجدا وشستي دبي وزن زيدي 55 كيلو ابي وزن زيدي 55 كيلو ابي تن خوشي اي قدريا خويني رد نقلن جمنبي يعني او نزان هر شي يتكن هر شي قرن بس مثلا يكي هيا عام السرالي بير ايجاد يا التهاب كبد بير يا شكيلو بير هيا بلا اساس جيناك شينن شكر مثلا جيناك شينج بد درماني شكر هيا تاثير دكين للجنين يعني وقت بدنا جينك بحمل يعني او درمان هيا تاثير دكي لويزا روكي زكي دياخدها يعني او وكا درمان شكرها يا درمان هاي ريتان مثلا في حب الشباب تشوهاتها تشيكي يعني جواب الصدفة او خين بقي جنكا دهرسي هاي ذي بيشيدة بحمل بي يعني يكي ريتان استعمال كربي مكونا ويجنيني بشوهين يعني بجيوهينا مثلا وشم هنا افدق هنا وشم يعني جواب وشم نوبي مناكشين بري شش هايبا مناكشين انقوات تسن واشخاصي بتاب وشم تشيكريا دبيجي إنه مثلاً سهاي بيمناكشين بيجاي بيمناك كم شيء بيمناكشين برم كنا دوا درزية وشميرة نخوشين كتبين لاشي هي التحليل هذا خويا نكن يعني هي أو فيروس وشكله مداخ ونص عند بقوتاخ ونص عند بي قد تحليل الدركة بين وابنا خوشميرة أو أفخاليم قلت إنها أستفدى أنا نكاري هزار كسي يعني ها بيس مشفى القام شو هنا أو بيس مشفى هريكي شش حف مخبري هنا بينجه ممرض هنا يعني دبي هزار انسان اذيك وخيني بشين تعامل خيني كي اني قاري تردك فرورده بكي السر بازان ياري افجي فيدا بنغا خيني هبونا بنغا خيني افجي ده دوازده اكتير شغلن تيو ابيني تي يكي بو خبرتاوي يكي مثلا مختصر يتشتيده تي فرورده كي جوار شكي وني شلان بكشين سلان ناكشين وني ولو بكن وني ولو بكن يعني افجي وقا قوتي كيسه خيني دهلي بو آمن بي يعني كيسه خاطيني
0: نها زمرن خوينه هنگو بيتر طلب السروينه هي بيتر زمرن دن الجمل دفري
1: راسي نها اي من خوشيت على سينيا يعني شغلي نها لهيوا صور من خوشخانه ايوا صور ديكارلكم ده بشي على سينيا ده 420 نخوش مقابل 420 430 انت هر حفتي قولوا هنا جديد ده شهر مقابل 420 430 هاد جماعنا تقريبا يعني فيوا او ايجابي يعني بهتريا او ايجابي والله بنجي او ايجابي يعني برانيا خلكي اجبر او ايجابينا وين خوش او نسبه هاي نخوش يا او نخوش وي قال لك او ايجابي بهتر او ايجابي يعني انا نسبه عالمي زمري ايجابي يعني ا ايجابي بي ايجابي او ايجابي ا بي ايجابي فاتش زمري ايجابي اشتيو بين صديش خلكي ايجابينا سري صاري بازها سلبي نيجاتيف يعني دي نفسها زمره سلبي هنا مقابلي او سري صديق فاضه دفيدي ده معناته يعني سري صديق حشتي وبين ايجابي لازم
0: تدبيش نيزي 420 نخوش حطاني 430 نخوشي لنخوش خانية هاي فاسور هي افانا خوين جوان تي بيش كيش كيرن الگوري يعني حاجاوان لش خوينيره
1: ودي جارنا او قاتي بيش كيش كيرن دريا فيسبوك يرا و بيتالي فورنا وكا جروبا كي تشيكرن سرواتسا قناة التبرع دم بالقامش القامشلو بخشانا خويني القامشلو دريا وارجي هنا كي آلي كارن براسي بحمى شافيارة يعني ولو لسان جمع هنا ايمن ها تليفونامي حمجي ناف مجنى هذا يعني بلكي أبي صال تليفونامي ناف هاكي زمراء وادرخواري يعني نها سيدان نولو نابيتا مثلا جمع بيزان بمزرات اشياء جدا زمره درخت دهیم یعنی
0: آتی زمره من کی لکاناب دهینه؟
1: آبدا دبی جز اکی دبی پرسک جنایتا.
0: اها.
1: یه جواب از دهین مثلا او ایجابی، او نوی او ایجابی گش پای هفت دیدار کنیم. از بانی جور دبح از دهین به ایجابی گش به ایجاب پای هفت کن، ام باب دشتغلن کیمایی هایت با کیمایی هایا. بس یعنی باش دمشی. دیدار جار نجی مثلا با عطلا دا دروجیه دا. دوا دوریلو دل کیلو اصلا میشه
0: ایجاد داویه ده پیاماتت شیش بوان کسین کو تخوازوان بشه جعین گود وی رو جهانی ده خوی نی بدن و هم آلی کاریا آن خوشان بکه پیاماتش بو ایوانا چیه؟
1: اما ما پیشی بریوه بنگا کش وزارت الصحه را وزارت الصحه گو بنگا که خوی نی چیکن و اما سلا چار سر بکن يعني بنگ خوينه شبه نما كيسه كي خوينه در و بكشان او خوين دريا وي ساجير در كلي او مسؤوله در دو سلامت ياو يعني جبر مثلا خوين زحمته يعني مثلا نخشي خوينه ويادي جبر گو خوين نو كدرمان كي دي نو كحاجت كي دي سوك نايف روتن تن كاري محلك مينا خوين زاروكات لازم بو تاري تبه كاد كي سوين بدمو شتا پرو كاد كي زون برولو نينا جبرولو ام حمي مجبوري هفن بانگا كي جملتي مرا ج گلي مرا ج خلقي مرا خوينه بدن جمع عيواصو بشي تراسيم حتم محتاجينا ار زاروكا كي يعني بازارو دحفتي سي عفي كيم كيم جوا دوينن معاكي برانيا وارده رو دحفتي سي حفتي كي سقي وانا دما و اي پنجشير جماعنا ام يعني از مسلا انو هگر بانگا كي بو ننخو تيجا نخوشانه بي انو ملتي بحاري خوينه بده جبر مروفك خلاص كيش مرمي
0: قال لك سباس جبوي تفليبونا تا مخبري أحمد داليني وشالك فان دواري آلي كاريانا خوشين تلاسيميا وبيدا كرنا خوني ساعتا تا قال لك كي خوش با
1: سباس سباس بو آرتا هرتم آرتا قال لك جارة سربي مسري بين جاري سكينيا قال لك سباس جارتم
0: قال لك سباس جبوي تجي خو اف بو هف بيفينا گو من بمخبري احمد دالينا رتشيكر درباري اقبال لسر داينا خوني لدفرين ما شرطو مرجنوي وام سلامت يا خيريج بو هر كس يجي تخوازن
2: گهدار ما می بری خوب دن بازار قامش لول گله هفکارا خوب هم نیرا رادیو آرتا شیندا محمد کلوی داری باوای کی زندی لگل میا شیندا لخوب شاندانه که حاضره لگونده گرسویر امیزی جیزی دتر ناس بکن سدام آوی خوب شاندانه هانی چیه و نهار جم شیندا چی شد و صبحات بخیر با
3: صبحات گهداران طبعا بخیر با دیانا شخو آنها از لکن دیگر سویرم وقت تبحث کر لفیده خو پیشندان تیل درخستن روسپی هر وها نونین پینج گندین در دورا وینا لفیده سکنین مینا گنده ای سیحا خزنا گر سویر حاصور و خریجی کهیه سدما سکنی اوک و ریفبریا بلدیا قامشلو وقت داخویانی دابو گو ایرو ساعت یازده یعنی پشتی نیف ساعت آدن و او خانین ایکوش جمعای و گوهستن ویده وی گوندی پچه کی امبیشن شغله پینجی متره کی دوری گرسویر دکوه و وا خانا خاناین جمعای و بینن ویده جبر ویده که خلکی گوند نرازین هم ده بیشن و زرر آوینی بی ایه بی هلمان خوش هیه گازنه وانا جوه یکی هنه و همشی لگوری گوتن آوانا خلکی ایبا گوندوارن هر پنج گوندواری گو مشتر بحث کر ده بیجن تعدی العردی مدکه یعنی او عردی وانی ای تایبت گو ملکی وانای دهندری وینا ده حاتیه آواگرن لگوری نرین آوانا
0: اف نرین خلکین گوندن شین ده ایجا تبری خود داشار داری او چد بیجن؟
3: بله لگوری نرین آشار داری ده بیجی اف عرد او املاکی ای عامه گریدای املاک دولته یه وانات التعديل السر املاكي اي خاص نكري اي خلكين گوند لغوري گو بيانا دو داخستبون شي وقت كليجي ما بوانا رگر و بري انا شي خلكي گوند تواصل بوانا رگر بو گوتبون گر يعني تي قرار ني استند الامري بروجي بسكنين لي شرداري سوز بوانا دابو گوي گفتو گو بين چيكرن لگل خلكين گوند لي اوقفتو گو السر عاردي نه هاتبون كرن و شوية بشتي نيف ساعد وقوم وان هاداقو يعني كرن يعني وي افتتاحي بيذا كرن حجر الأساس همكارن بيجن قابا يكي وي بي راقهان دنج بوريايا كشتي
2: شخوشين دال تجي الوي داري يا تتنطاي خو پشاندانا هاني دو آقاهيان تو پارودكا و تو آقاهيان دستينا گر توشتكي تجي چهد با يكسر تتكليب مرد كم گلنك سپاس جبوتا گر داوية تخواز توشتكي زيدنا كم كرم بك
3: پشتی گوست خوازم بیشم گو آن هوا زنین گوند هر وها هم بیشن وک روسپیین گوند نونرین و هر پینج گوند دا واقع آماده دیکن سلوگانی وانا دستی وادنن پشی ویه که ریکو پیک از خود پیشندان آخوا چه کرنه خود دن هف امیش هندری گوند امی بری خود بدن او جه گوهاتی آوا کرن دست نشان کرن جبو خانات ای پز گوهاتن دست نشان کرن لویده لپیشیا شارداریه و وی خو پیشندانی لدار بخینن جبو گو شارداری جیت سوره ده بیو کسی گل سرد سگنن زی وک بری آنها خلک گون دی سادان خویانی کرن جمعره گو حتا دنگی خو مکیان مجلسا آ جيب جيكار الهريمة جزيري دنجي خوكيان دن فاريزري يعني انبيجن محافظة حتى كي ويناجي سوز بوار دابو قو تقاب لسر عرده ناي جيب جيكرن حتى قو خلق نرازي بن او خلق شبيكي نرازينا
0: بل شخواه ايوي اوه قو هردو آلي بهفره بجين چار سري كي شندا محمد قلق سباس جبوي تفليبوناتا بيام نيرا راديو آرتا تمارا بو ساعتا تخوش به
2: سباس

قدر ما جانو إيش أدينو بودل دارو أبين دارا جاب عشقك دي عشقك دي كحرت شار صالان جاركتي هل بات فوتبول جو كابيان يأجي وكا كل جمع كرة القدم دم صالو صالان ناس ناك هر اللي قايك بطولاك بداوي دبا يكادي جي داس بيدك إيجا إيرو أمقالا كوبا جيهاني دكن مونديالا صالة ده حزارو بيستو ششان دكن كو أمريكا كندا ومكسيك ويجاري صدافة كيريه إيجار حسكري وهاندرين فوتبولي يكو كاريبو لفان ولاتان حاضر ببن منتخب خود شجعينن يكو نكاريبو لسر أكرانان تي مخوا بشجري دكن إيجار بي داس بيكرنا وي كوبا جيهاني برسا يكي كود كذا بيرا مدى طيبت بجن مشجع وعاشق المستديرة غروفري واتا غوكي يانجي طبي تشواد كارن ماتشي بنيرن تش قنال وتش باقهن جبو بهتران في مجاري غوتو بيش بكين بشتي بيستراني امي بري خبدنا قامش لو مرب ما مستاح حسان محمد ريفا بري تيكليان دي شركتها اراساتي امي بهتر بزانب امي تشواب كاربن فوتبول بنيرن ومنتخب اخوه بشجعينن

0: هەبوو یعنی مەسەلەی هەفتەی باری بوون هەشت بوون ده بوون یازدە بوون لەوان چاخە دەبوون ئا ئی ساڵ دەدیت لسێ وڵاتایە لە ئەمریکا و کەنەدا و مەکسیکا بچکی ئەو ئێشا گوتێ ژیانکردن مەسەلەی چاخێ لیستکا وان ماتشایە دەدیت دەرەنگی شەوێ مەسئیرۆ ساعت هەفتێ سبحێ مبارەک هەبوو ده چار هەبوون ساعت دو جار نەدەردکەون هەو بچکی ورو يعني أبتشكي مش خلقي ربو يجي عاجز يجي بس حسكرية سوري راسي كي جان وقت بي
1: رانازي راست
0: رانازي
1: هر حاضر
0: اي صال جي تبيت آقاتر جي مسألة برفرحتر براسي مسألة آقاتر بيست هيفاي ازاها ده حزار و بيستو دو دستيكر او سهو ده منتخب هفر بيستن
1: بجاري چلو حشت
0: اي صال چلو حشت منتخب هفر بيستن يعني مستر مسترج آقاتر يعني
1: راست حسكري و راستي جدا مصال مغا ناس ناك يعني
0: 104 مبارنا 104 مبارنا عيسان هذا بسطا
1: باشا هاگر ما گو یک نگهالی بنیره دوباره هی مثلا کو خدمات و خیارات هنه کسی کو نل حقی سر مباره و دخوازه اعاده ببینه
0: خود ما مستا ای کسی گونه که سر مباره تکاره وگا گوتی بسیر بازادی سلی گهدار بکی بسیر اسلوبا یک جه بخواه بی این سپورت ورت ديت امبيجن روج 24 ساعه جوان 24 ساعه وشانه وي 17 ساعه زندينه حتى ساعات جوا اعاده يعني مباراه درد كيفن روجادي صبح دي ست اندو بارك رنجي ساعات تهي صبح حطاني بينجي عصري او اعادات مباريات يعني دي ست كارن سريق وهدار بكن و شخوجي اپلیکیشن که اویا بی این سپورت ها ناوی بی این سپورت کنکت اویا دی طبعاً بیت اشتراک بی و اشتراک های پر باید ناوی را صد و ده صد و سه دولاری دیا و ام جیوک آراسات راسی ام آن ها که ام سر دشغورن مات شه تین لیزاندن ام قیدت کن ام تسجلینن ام میل سر قناتا خوی آرا سپورت دی سوا اعاده کن
1: يعني هل بتأفري ورياباز حمو نقانونين أزوي بيجم لجبايكو حسكرية طب بيجي قطنا بيجي سري البان تشتان دخن بلا حسن أسبرس بكم تمشجع وهاندري كي جا منتخبية
0: بخدي ما مستا كارم بيجن فرنسا كيف هم فرنسا لتي منتخبية فرنسا
1: أفكار من وجه عكشان دي فرنسا خورتا راسي وبخورتي جي درباس بوي أز بخوز فرنسا تشجعين بلا دلسوزي بجاري از ببرتغالم بلكي كريستيانو ختم بك بكاس العالم هكي جالكس باسبوت ريفابري تي كليان دي شركه اراسات ما مستا حسان محمد تبمر ابو السربام اغاهيان
0: ام جي سباس ام جي سباس شوت كان سرسرا وسرچاو

0: قدر ما دما كو هرتشت بلا زوزو بلا ضبه هنا كاس خوستن كو جوي معادله دور كيفن ريا كديه البجارت ان ريا وغرا مالي بهنا خوارني وخشيا كولتوري ببيفن رند كو امش دايكو دابيرن خد بهيزن ميوانا ميا ايرو دكاريبو متفخي وكولتوري لهف بينا ايجار خوارنو قوتني بابو كالان بتايبت بمحتواكي كو بتعما كردواري بيشكش دكي خانم هيفي جمال سليمان خانم اكاج ديريكي يالي لباشوري كردستان دمينة ميوانا هفكارا من بارين قاسم بو قالا كاري خوك رو قالا چاوا رامان هاتوی کوچتکی جی حز دکه بزی ورنا کار او محتوا ج بوی خو به وه پوینا تو مارکری ام بهتر هوی جما سلیمان ناس بکن کو اوه پوین هفکارا من بارین قاسم اماده کربو ام له گدار بکن
1: گهدارین آرتایی دماو باش به نهاب مرهی افرینرا ناوروکی هیوی جمال سلیمان جنه که گخارنین کردی چه دکه و به زمانی کردی جی لسر رو پرا خواه بلاو دکه. هیوی دماتا باش به؟
2: دماتا جی باش به بارین. اگر دم آمده مجواره.
1: گلی کی سپاس هیوی. دست بکی دست خوازم ناس بکم رامانا رو پلا تشکو داری حال دو گخارنی چه که و دو بلاو جی بکه؟
2: براستی از هر دم دخواست از تشتکی ناشی خلقی بکم و خصوصا جن جبرویه که جی من حجی که از بالاف بکم و راستی از جهاتی میجی تیده جویه که هاته
1: حری زیده جهاتی بوناته هات جهاتی بوناته ایج آلیه خوارنه ده هات یعنی جی از کارم بیجم جوی تشجیع دوست و حوالین ته مالباتا دوراته هات
2: راستی او جی هیه او جی گلی که گوته من انو خوارناته خوشه يعني نفسات تيدي حياة يعني بالاف بكاج برقلك هنا نزانن دس بكاوايا خوارني دا نزانن فتدشتي تيجي بسيطن زحمة تيجير نافي والحمد لله دمان بالاف بكر قلكي اخبار سرهات
1: افتقاسة تدس بكريا تكنجي بريار داقو تدس بيبكا
2: خودي از هاوينا بوري من دست بكر تقريبا في بيس صالك دمان من بالاف كري براستي زحمتي بيشكي هبي جبركو يعني خلق زيبزي مناس نكر روج بروج مثلا من بالاف ذكر والحمد لله قالك مثلا تشيبين وقالك راجي كش قلتيها مقرد راستي بس جارك قالك مثلا دعم جمعاته وقتي من كردي بزماني خوي كردي من آخفت هنجي كلام مثلا ما ظن بي
1: شخم براستي وناجي قالك بالا مكشان ديجي بلي وان خورنين كردي قد پارستنا اسكارم بيجم وي مطبخة كردي خورنا كردي ديك لقل وناجي تاو قدنين پيشيا بيرد بيجي إجا چاو افكري هانكي كدبالا تده چاو تبريار دا قد دس بيبك
2: براستي از قالك حش قدني كردي دكم هلبتي باري اخو از نگله کی فری من بوده من پرسش دای کا فکر من پرسش حوال نه فکر راستی گله کی آری کریم بکرن او وقتی مو گوت از خوارنه خو کوردی جی چدگم به بویره از مثلا گوت نه کوردی بیجم جبر بهتر بمینه مثلا فکره یکیده اری خو دی جو کی جی کوتی مرچی بی گله کی کیفا خو جر آنی راستی دما انو اف فکره هنی زیب زی کس چناکی وقتی بجا من چه کری گلی که کیفا خلکی جرهات و اج گلی که بگوتی پی که خوش بیم انو از زمان کردی و گوتنی کردی اف بیوالا
1: تو چاوا گوتنی خوی پیشی ها دو پجرینه لگوری ویدیو دمینه لگوری دمی دمینه یا جی گر تشتی گو کیفا تجرتی انجی بالا تا دکشینه
2: اره خودی او هیا دما از خوارنکا کردی چید کم از خوارده مثلا گوتنی کردی جی اثر بیجم دما مثلا از منت زانی از هاش گلی خوش بینم گلیم جی هنه و جا وقتی از جانا گلاج تصورینم از واب اتناجی سرد بیجم چطکا که بودی گلی که خوشم
1: گلی تجی هنه و چخوه ویدائی که جی زارو که تجی هنه او جی منا گلانه
2: براستی دما از خوارنه چی تکم بیکن دمی فراوینیه و زارو که میجی راستی زانن انو از مثلا تصورینم دمينن بجماما ام تعاجز ناكن حتى تخلاص بكي و از توازن هيا الحمد لله يعني از وقوتي اهمال ناكم مال وزاروك سر جبر روكالي نا الحمد لله از ويجي توازن بكم و قوتي روكالا خوجي توازن بكم افجي توفيق رب العالمين
1: وكا قوتنا كبيشي ان تجي درو بلا خود تبجا دما قوت خوارني چه دي كان زانم بلكي دما توان كلي خوجي افدو ده تبجا شير شير اتشجن چميرا دستي تصاغبه جاتشتكي دنجي تتكا تأو خضرة سكارن بيج فيكي تبشيويكي جلكي خوشك دزينينا وتلسر وروية خوارنا خوا داتينا هروهات دما قوتو تشيدكا تمتابعين خوشي فيردكا جالفيدر تشاوة فيري فينابويا
2: ودي براستي مقاطع الجمدر كيفن واز دسبيكي دخوا فيردكم حتى از بكوتي از بزانم تمامتي بيشتهين جيرة از بالاف دكم يعني بطريقة كقل لك صانحية جبر هركس بزاني تشيكي وبراستي وقتيك خوارني تشيكي جي دبيجن كقوتي تشوف كقوتي تداغرتن بريا زكوانا راستا جوية كيجي اتخواز مثلا از خوارني تشيكم وبيب زيني نمجي منظراي وكقوتي خوشك دكالي
1: جالفي داري بريا قوتو فيديو كي تشيكا الفيدري رامانا فيديو هيا تشيكرنا خوارني هيا الفيدري باقشكرنا مطبخي هيا دورا كيت تي مونتاج ديك فيديو خوا اسكارن بيجم بقشتي چقاس جدما تدبا
2: خودي قلق دي تشي براستي زحمت ياوي هيا قلق جارا استاني ماجي براستي بتصويري دا استاني ما بمونتاج دا استاني ما دما زارو درازن از نيكا دست مونتاج دكم جبر كبوتي عارزي جمرجي چينبي جوارجي چينبي أري خودي أز جلكي في ده وقتي زحمتي تبينم لدبوري دما أز كقولتي مش قرتي تبينم مش هبالي خوش متابعين فراستي أز مش بير دكم ويتعبي
1: جل في ده ريد خالة داوية دست خواز مشتناز بكم أرمان جاتا جرو پليتشية تاني فكرنا خوارنه يا يانجي تشتكي دنا
2: نانا أز أري براست أز كقولتي جناجي فير دكم شوارنه بس قالك جارة مثلاً يك يعني أجي وقت جنكي ما لأخوة دم راستي تشتي من قوتي هر وهر بصانة هنا أستزحمتي نادم هر كسي قالك هنا كيف أخوة اشتغالي مرتينين قالك هنا كيف أخوة قوتي شخصية مرتينين نبس مثلاً خوارن تانية أفجي هيا يعني نبس مثلاً خوارن قالك تشتي هنا أزاري كاريا غير قدكم
1: قالك إسباس
2: صعب يا ربي ونهر هبن ونهر ترقفتي بإن شاء الله
1: قالك إسباس هيفي بمربو تشيكرا نافروكي هيفي جمال سليمان هجي قهدارين أرتاية بمينند نافا خير وخشية ده.
0: ابو گهدار ما ایجا چند آین اویل سر زمان خوش دنگه که دیرکیه رسنه ایجا هلبت هر تشتا که بو کردی خوش چه خوارنه که کردواری به و چه گوتنیم باو و کالام به ایجا آخوش که مروف تشتا که جی حزد که بپاریزه و لگوی رح و دمانه ها اب سوسیال مدیای بلاف بکه ایجا سیدان حساب که تو میره چه دکه خلکه فری چه کرنا میره دکه و لکه لکاوی جی شیرته باو و کالان که باشتر نجیه وزیران جی گهدار خوره بجه چند کاری باشه و بقیمته

0: خانمك يجي باجاري عامودي صورتك شاندية كتلكي نزا عروق تشيدك والبرس راني دي بها أزديلاندك مو تشيدك مدسة تصاغبو ديارة قلك خوشة قداري مبلغ أز في جاري جي بمجارك دي تلبش بري وبم برسا من في جاري بو ويا قداري ما چند حب جوا جورا يان جي زمرا خوي ناخد زانه و چند حب جوا خوين داية دي جيانا خوده بلكي أمزيدا بفي مجاري نافكرن لي هر روجا كي هنكس هن اللي بنده تشتكينه كونايا كرين و نايا تشيكرين نلو تم عملك و نلت دكانك بيدا نابه دلوبك خوينيه دكاري جيانا قلك كسان خلاص بك اي روجي ببونايا روجا جيهاني يا دانا خوينيه بخشاندن و تبرعا بخوينيه جي امي قلا في مجارة جرام بها بكين دوه ازاكتن باجاري قامشلو الزور نتشوم همد نابا تاخا خوده درباسي نابا جيرانا بو مجوان برسكر چند حب جوا زمرا خوينا خو نازدكين وهجر برسفا وقريبة يان نابه وتجاري تبرع بخوينيه كريه يان نا إجابنا رن جيراني من واتا خلق قامشلو چه برسف داند نبافيرا برسيني ده
1: نايم محمد باجاري قامشلو زمرا خوينا مي او إجابيه جاركي اكي سفيسبوكي داقس بيكي حادث چكبو شو مويدة كزوينا خناكم خوينا خو تبرع كر
2: قامش لوم تجاري زمرا خوينا خناس نكري بما انه قالك تحالي شي تشيكرنا من ناس نكري تجاري افكر نهاتي ما وتجاري تبرع خوني جينك
3: انا اسمي احمد طه الاحمد من مدينه حلب انا تبرعت بالدم وقت اللي طلعت الشهاده بس الحز ما عاد اذكر يعني ايش قد اشني زمره الدم عجب او ايجابي بي ايجابي ما والله ما اذكر
4: أنا زمرة دمي بإيجابي تبرعت مرة لوحدة عاملة عملية قيصرية كان لازمها دم هون بالغامش لي إيه
5: نادي محمد حسين أجبع جاري سري كاني أنا من سيجارة تبرع بخويني زمرة خوينا ما إيجابي جار كجبو دفتر عسكري بو ودي جاراج بو نخوش المشفى سري كاني بو
6: زمرا خوينام اوجابيه من رچار رسول دانين اخوينام چقد برداي خوينام دچو مششفات خصصي عالم تبرع دبون ددام ساعتا واخش مالا وافا خديت على عمري وادريش خوينام من خوينام با من دابا دقه دنياي خدابين تن خدابين بينجم عالم ددام
7: زمرا خوينا خناس ناكم تجاري حادث مرچي نبونا تجاري محتاجي ویچ نمونه تجاری متبرع نکریا و معسکری نکریا و پریمانینم سیاراجی بکن
8: او جابی والله یا ریت بس آنی اخوی عطول يتبرع لی كل سنة كل ست شهر يعطيني دم لانه عطول عندي انخضابات بالدم والله یا ریت اذا زبط دمي ما عندي مشكلة
9: خوينامه او ايجابيه خلال با 4 سالات تقريبا 4 دربا خوينا خدايه طبعا سبب معين تنبو بس بو علي كاريا مثلا يكي نخوش به يكي محتاج به جبو جرحا هكذا هبن وخدي ابو
8: زمرام هو إيجابية طبعاً بداية يعني ما مدي دربا تبرع بالدم كريه ويش أغسر حيل وحيلة خب ومقاريب وتبرع كربايا وأز أنا عملي من مظلم بيزنكار منه جسمي بحاجتي خويني بالنسبة جمرة فتراك مخوين ندا ويش أغاق مثلاً حامل هبو ولادات هبون جسمي بحاجت بوش خوينير ولازم يشي كي كار بخويني بده انه بده هن انسان يعني هن بحاجه خويني هيك حوادثات شي دك مشفيات بحاجه وش عم تبينن انه بحاجه خوينين ام هيفين انه شي كي كار بده خويني
0: ای جار گهدار ما نوویرا پرسنی ده تشتیکو از گهامه حفتش سدی خلکه ما دزانن زمراوان چی هر خوین دابن یا جی ندابن لی هل بتگر خویناتا او سل بیبه فتوان کسی ممیزه جیاوازه جبرکو خویناتا دکار آلیکاریا هر کسی بکه لی هگر زمرا خویناتا آبه ایجابی به لور تو خودی شانس به دکار خوینا هر کسی بگره یعنی تو مستقبل عامه فبگشتی جی و هل بجی دانا خوینه یا جی تبرع و بخشاندنا بخوینه دمینی یک جوان کارین مروی کو چند کلیان بلکی جمد به لی دبس دم کو جانا گل کسان خلاص بکه ایجاب بونه یا وی رو جی جی هجای کو مرو بی بفکره و جار جار ناجی سری لی بده و خینا خواه بده و هل بجی اف جی دبه راستی جی یک جوان گاوان که پاراسنا گل کسان بکه که حوجداری آوان بخوینه هیه.

إيريا أبينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك آفت سر من بيريا تكريه

خوزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبينا.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

وازي بلبل بباقه دارا وازي بلبل بدستورك بين وساكل بدستورك بين وساكل

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها.